أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 13 من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: تقارير تفيد بزيارة بوتين للأراضي الشمالية. أكثر من 40 دولة تدعو إلى إخطار مسبق بتجارب إطلاق الصواريخ البالستية. تاكايتشي تحث بيزيشكيان على استعادة الملاحة الحرة والآمنة في مضيق هرمز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أفادت تقارير بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار الأراضي الشمالية اليابانية، وتسيطر روسيا على هذه الجزر بينما تدعيها اليابان. أصدرت أكثر من 40 دولة بما في ذلك اليابان والولايات المتحدة بيانا مشتركا يدعو جميع الدول إلى تقديم إخطار قبل 24 ساعة على الأقل عندما تخطط لإطلاق صواريخ بالستية ومركبات إطلاق فضائية. ولم يذكر البيان الصادر يوم الثلاثاء اسم دولة بعينها، ولكنه بدا أنه جاء ردا على تجربة الصين لصاروخ استراتيجي يطلق من غواصة ويحمل رأسا حربيا وهميا في المحيط الهادئ الشهر الماضي. وجاء في البيان: لم تتبع أنشطة اختبار الصواريخ الأخيرة في منطقة المحيط الهادئ، لم تتبع الممارسات القياسية التي اعتمدتها معظم الدول لإخطار وتجنب التضارب في عمليات إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات والصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات ومركبات الإطلاق الفضائية. وأضاف البيان أن إجراء تجارب على صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية دون إخطار مسبق كاف وتفاصيل دقيقة أمر خطير ويخل بالسلام والأمن للدول المعنية القريبة من هذه التجارب. ومن بين الدول الأخرى التي أصدرت البيان كوريا الجنوبية وأستراليا وبريطانيا وفرنسا. هذا وأفادت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية بأن ممثل البلاد في مؤتمر نزع السلاح في جنيف قد أعرب عن المعارضة الشديدة للبيان المشترك الصادر عن أكثر من 40 دولة. فقد قال السفير الصيني لشؤون نزع السلاح لي تشي جيانغ في المؤتمر يوم الثلاثاء إن الصين أبلغت الولايات المتحدة ودولا أخرى مسبقا واتخذت تدابير حكيمة ومعقولة لضمان عدم إلحاق اختبارها الصاروخي الضرر بمصالح أي دولة. واستطرد قائلا إن البيان المشترك هو تلاعب سياسي نموذجي والصين ترفضه تماما. دخل قانون يعاقب على إتلاف العلم الوطني الياباني حيز التنفيذ يوم الخميس، وقدم مشروع القانون برعاية مشتركة من الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب تجديد اليابان بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي من أجل الشعب وحزب سانسي، وقد أقره البرلمان في يوليو تموز. ويعرف التشريع أو يعرف التشريع العلم بأنه شيء مادي مقبول اجتماعيا على أنه العلم الوطني لليابان، وينص على أن أعمال الإضرار العلني بالعلم أو إزالته أو تشويهه بطريقة تثير استياء أو اشمئزازا كبيرا يمكن معاقبتها بالسجن لمدة تصل إلى عامين أو بغرامة تصل إلى 200,000 ين أو حوالي 1,250 دولارا. وينص أيضا على أن تحديد ما إذا كان فعل معين يستوجب العقاب ستضمن فحص الفعل نفسه بموضوعية إلى جانب الوضع المحيط به وعوامل أخرى. وتضيف صياغة القانون أنه عند تطبيقه يلزم مراعاة عدم التعدي بصورة غير عادلة على الحريات والحقوق التي يكفلها الدستور للأفراد بما في ذلك حرية التعبير. وفي مداولات البرلمان أشار البعض إلى غموض نطاق الأفعال المعاقب عليها، وأعلنت وزارة العدل أنها ستطلع عامة الشعب على غاية القانون والأفعال التي يشملها
وأكدت أنها ستعمل على تطبيقه تطبيقا سليما.

تحدثت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي عبر الهاتف مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وشددت على أهمية ضمان الملاحة الحرة والآمنة عبر مضيق هرمز. وبدأت محادثاتهما في الساعة 4:20 من بعد ظهر يوم الأربعاء بتوقيت اليابان، واستمرت حوالي 20 دقيقة. وقال تاكايتشي إنه من الضروري تخفيف التوترات العسكرية الحالية وتهدئة الوضع المحيط بالممر المائي في أسرع وقت ممكن. ونقلت موقف اليابان القائل بأن الولايات المتحدة وإيران بحاجة إلى إجراء محادثات تتماشى مع مذكرة تفاهم حول إنهاء صراعهما والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا النووية وغيرها. وأخبر تاكايتشي بيزشكيان بأهمية استعادة الملاحة الحرة والآمنة دون أي رسوم إضافية، وحثته على مناقشة الأمر مع المجتمع الدولي بما في ذلك الدول التي تستخدم الممر المائي. كما أعربت تاكايتشي عن قلقها البالغ إزاء الوضع المحيط بمضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن من منظور أمن الطاقة ومن جوانب أخرى. يذكر أن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن شنوا هجوما على سفينة كانت تعبر المضيق يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم أفراد من الطاقم. وطلب تاكايتشي من بيزشكيان حث الحوثيين على ممارسة ضبط النفس. وأطلع بيزشكيان تاكايتشي على الوضع الحالي للمحادثات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز والتوقعات المستقبلية بشأن هذه القضية. وبحسب ما ورد، أوضح الرئيس الإيراني أن إيران تعمل على حل القضايا المتعلقة بمضيق باب المندب في الوقت الذي تجري فيه حوارا مع المملكة العربية السعودية. أصدرت محكمة سورية حكم الإعدام على الرئيس السابق بشار الأسد بتهم تشمل القتل وجرائم ضد الإنسانية. فقد أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن محكمة في العاصمة دمشق أصدرت الحكم يوم الثلاثاء. وقالت الوكالة إن 8 آخرين من بينهم شقيق الأسد الأصغر ومسؤولون كبار سابقون في حكومته صدرت بحقهم أيضا أحكام بالإعدام. يذكر أن النظام الاستبدادي في سوريا بقيادة الأسد انهار في ديسمبر كانون الأول عام 2024، وكانت البلاد تعيش حربا أهلية منذ عام 2011. وبدأت تظهر تحركات لمحاسبة الحكومة السابقة مع إعادة بناء سوريا. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 24
0: ونتعلم كيفية ذكر الأطعمة التي لا نحبها أو لا نأكلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم قام أحد نزلاء السكن كايتو الذي يعشق الطهي بإعداد الفطور. يبدو أنها وجبة إفطار يابانية تقليدية.
0: تعالوا إذن نسمع إلى حوار الدرس 24.
2: これ生卵ですか？
3: はい。
2: すみません。私、生卵は食べられません。
4: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆、大好きです。
0: إليكم المعاني.
1: على المائدة وجبة إفطار يابانية مكونة من أرز وحساء الميسو والسمك المشوي وغيرها من الأطباق، وكايتو وتام يقولان كلمة التحية التي تقال قبل تناول الطعام.
5: إتاداكيماس.
0: لنأكل الآن.
1: المضيفة الروبوت هاروسان على مائدة الطعام تقول:
0: الطعام الياباني مفيد للصحة.
1: تام تسأل هاروسان:
2: これ生卵ですか؟
0: هل هذا بيض نيئ؟
1: وهاروسان تجيب:
3: هاي.
0: نعم.
1: فتقول تام معتذرة:
2: سميماسن.
0: أسفة.
2: واتاشي ناماتاماغو وا تابيراريماسن.
0: أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيئ.
1: وكايتو يقول:
4: سو.
0: أهو كذلك؟
4: جا ناتو مو دامي.
0: إذن أنت لا تحبين الناتو أيضا؟
1: هذه المرة تجيب تام مسرورة:
2: ناتو دايسكي ديس.
0: ناتو أعشقه. ناتو هو طعام يصنع بتخمير فول الصويا، وغالبا ما ينكه بصلصة الصويا المالحة ويؤكل مع الأرز الأبيض. يتسم بأنه لزج وله رائحة مميزة جدا، قد يجده البعض منفرا،
1: ولكن تام تعشق الناتو، أما أنا فلا أحبه.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيئ.
2: ناماتاماغو وا تابيراريماسن.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأطعمة التي لا تحبونها أو لا تأكلونها. إليكم معاني الكلمات:
6: ناماتاماغو
0: هو البيض النيئ،
6: تابيراريماسن
0: يعني لا أستطيع أن آكل. أهم نقطة في هذا الدرس هي صيغة عدم القدرة من الفعل، كما أن نقول
6: تابيراريماسن
0: لا أستطيع أن آكل. الفعل يأكل هو
6: تابيرو،
0: وصيغة المقدرة أي يمكن أن آكل هي
6: تابيراريرو،
0: ونفي
6: تابيراريرو
0: بأسلوب مهذب يكون هكذا
6: تابيراريماسن.
0: ندعوكم لحفظ هذا التعبير كما هو
6: تابيراريماسن.
1: لا أستطيع أن آكل يعني تابيراريماسن.

0: نعم، اذكروا الشيء الذي لا تأكلونه وأضيفوا بعده الحرف المساعد و، ثم قولوا
1: تابيراريماسن.
0: استمعوا ورددوا
1: تابيراريماسن. ناما تاماغو وا تابيراريماسن.
0: لنرى مثالا آخر. هذا حديث امرأة عن طعام ياباني لا تستطيع أن تأكله.
2: دوزو تاكسان تابته كداساي.
3: سميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
0: إليكم المعاني.
2: دوزو تاكسان تابته كداساي.
0: تفضلي كلي كثيرا.
1: دوزو
0: يعني تفضل،
1: تاكسان
0: يعني كثير،
1: تابيتي كوداساي
0: يعني كل من فضلك، وهو أسلوب الطلب وعبارة عن صيغة ت من الفعل
1: تابيرو
0: أي يأكل مضافا إليها
1: كوداساي.
3: سميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
0: آسفة أنا لا أستطيع أن أكل السمك النيء.
1: سميماسن
0: معناه هنا آسف.
1: واتاشي
0: يعني أنا.
1: ساشيمي
0: هو الساشيمي أو السمك النيء. استمعوا ورددوا.
1: ساشيمي وا تابيراريماسن. واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن. سميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
0: تعالوا نذكر شيئاً آخر لا نستطيع أن نأكله. هناك من عنده حساسية ضد القرايدس. كيف نقول إننا لا نستطيع أن نأكله؟ القرايدس هو
1: إبي. إبي.
0: ولا تنسوا أن تقولوا أولاً سميماسن للاعتذار.
2: سميماسن. واتاشي إبي وا تابيراريماسن. سميماسن. واتاشي إبي وا تابيراريماسن.
0: مثال آخر. كيف نقول إننا لا نأكل لحم الخنزير؟ لحم الخنزير هو
1: بوتانيك. بوتانيك.
4: سميماسن واتاشي بوتانيك وا تابيراريماسن. سميماسن واتاشي بوتانيك وا تابيراريماسن.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير يكون مفيداً أن تحفظوه كما هو، وتعبير اليوم هو
1: إتاداكيماس.
0: هي كلمة التحية التي تقال قبل البدء في تناول الطعام تعبيراً عن الشكر لمن أعده ولحقيقة أن هذه النعمة مسخرة لنا، وهناك من يضم كفيه أمام وجهه وهو يلفظ هذا التعبير، وبعد تناول الطعام نقول
1: ごちそうさまでした.
0: أيضاً تعبيراً عن الشكر. ندعوكم لحفظ العبارتين معاً.
1: いただきます. ごちそうさまでした.
0: والآن استمعوا ورددوا.
1: いただきます. ごちそうさまでした.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: いただきます。日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません。私生卵は食べられません。そう。じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة، وموضوع اليوم هو الإفطار الياباني. ما الذي يخطر على بالك يا رندا عند الحديث عن الإفطار الياباني؟ الوجبة التي وردت في الحوار، الأرز وحساء الميسو وشريحة السمك المشوي. فعلا الإفطار التقليدي في اليابان هو الأرز الأبيض.

0: البيض والناتو ورقائق أعشاب نوري والمشمش الياباني المخلل والبيض إلى جانب السمك المشوي. ورغم أن البيض كان نيئاً في الحوار، فكثيراً ما يقدم البيض مشوياً أيضاً.
1: وماذا عن الطعام الغربي؟
0: هناك من يتناول الإفطار الغربي المكون من الخبز والبيض المشوي والعصير والقهوة.
1: وماذا عن الإفطار في الفنادق؟
0: في ريوكان أو النزل الياباني غالباً ما يكون الإفطار يابانياً تقليدياً. أما في الفنادق غربية الطراز فعادة ما يتاح الاختيار بين الإفطار الغربي والياباني، وعادة ما يضم البوفيه المفتوح أطعمة يابانية وغربية معاً.
1: ما أحلى البوفيه المفتوح الذي نستطيع أن نختار منه كل ما يحلو لنا.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تصاب تام بوعكة صحية، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 13 من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: تقارير تفيد بزيارة بوتين للأراضي الشمالية، أكثر من 40 دولة تدعو إلى إخطار مسبق بتجارب إطلاق الصواريخ البالستية، تاكايتشي تحث بيزيشكيان على استعادة الملاحة الحرة والآمنة في مضيق هرمز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أفادت تقارير بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار الأراضي الشمالية اليابانية، وتسيطر روسيا على هذه الجزر بينما تدعيها اليابان. أصدرت أكثر من 40 دولة بما في ذلك اليابان والولايات المتحدة بيانا مشتركا يدعو جميع الدول إلى تقديم إخطار قبل 24 ساعة على الأقل، عندما تخطط لإطلاق صواريخ بالستية ومركبات إطلاق فضائية. ولم يذكر البيان الصادر يوم الثلاثاء اسم دولة بعينها، ولكنه بدا أنه جاء ردا على تجربة الصين لصاروخ استراتيجي يطلق من غواصة ويحمل رأسا حربيا وهميا في المحيط الهادئ الشهر الماضي. وجاء في البيان: لم تتبع أنشطة اختبار الصواريخ الأخيرة في منطقة المحيط الهادئ، لم تتبع الممارسات القياسية التي اعتمدتها معظم الدول لإخطار وتجنب التضارب في عمليات إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات والصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات ومركبات الإطلاق الفضائية. وأضاف البيان أن إجراء تجارب على صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية دون إخطار مسبق كاف وتفاصيل دقيقة أمر خطير ويخل بالسلام والأمن للدول المعنية القريبة من هذه التجارب. ومن بين الدول الأخرى التي أصدرت البيان كوريا الجنوبية وأستراليا وبريطانيا وفرنسا. هذا وأفادت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية بأن ممثل البلاد في مؤتمر نزع السلاح في جنيف قد أعرب عن المعارضة الشديدة للبيان المشترك الصادر عن أكثر من 40 دولة. فقد قال السفير الصيني لشؤون نزع السلاح لي تشي جيانغ في المؤتمر يوم الثلاثاء إن الصين أبلغت الولايات المتحدة ودولا أخرى مسبقا واتخذت تدابير حكيمة ومعقولة لضمان عدم إلحاق اختبارها الصاروخي الضرر بمصالح أي دولة. واستطرد قائلا إن البيان المشترك هو تلاعب سياسي نموذجي والصين ترفضه تماما. دخل قانون يعاقب على إتلاف العلم الوطني الياباني حيز التنفيذ يوم الخميس، وقدم مشروع القانون برعاية مشتركة من الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب تجديد اليابان، بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي من أجل الشعب وحزب سانسي، وقد أقره البرلمان في يوليو تموز. ويعرف التشريع أو يعرف التشريع العلم بأنه شيء مادي مقبول اجتماعيا على أنه العلم الوطني لليابان، وينص على أن أعمال الإضرار العلني بالعلم أو إزالته أو تشويهه بطريقة تثير استياء أو اشمئزازا كبيرا يمكن معاقبتها بالسجن لمدة تصل إلى عامين أو بغرامة تصل إلى 200,000 ين أو حوالي 1,250 دولارا. وينص أيضا على أن تحديد ما إذا كان فعل معين يستوجب العقاب ستضمن فحص الفعل نفسه بموضوعية إلى جانب الوضع المحيط به وعوامل أخرى. وتضيف صياغة القانون أنه عند تطبيقه يلزم مراعاة عدم التعدي بصورة غير عادلة على الحريات والحقوق التي يكفلها الدستور للأفراد بما في ذلك حرية التعبير. وفي مداولات البرلمان أشار البعض إلى غموض نطاق الأفعال المعاقب عليها، وأعلنت وزارة العدل أنها ستطلع عامة الشعب على غاية القانون والأفعال التي يشملها.

تحدثت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي عبر الهاتف مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وشددت على أهمية ضمان الملاحة الحرة والآمنة عبر مضيق هرمز. وبدأت محادثاتهما في الساعة 4:20 من بعد ظهر يوم الأربعاء بتوقيت اليابان، واستمرت حوالي 20 دقيقة. وقال تاكايتشي إنه من الضروري تخفيف التوترات العسكرية الحالية وتهدئة الوضع المحيط بالممر المائي في أسرع وقت ممكن. ونقلت موقف اليابان القائل بأن الولايات المتحدة وإيران بحاجة إلى إجراء محادثات تتماشى مع مذكرة تفاهم حول إنهاء صراعهما والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا النووية وغيرها. وأخبر تاكايتشي بيزشكيان بأهمية استعادة الملاحة الحرة والآمنة دون أي رسوم إضافية، وحثته على مناقشة الأمر مع المجتمع الدولي بما في ذلك الدول التي تستخدم الممر المائي. كما أعربت تاكايتشي عن قلقها البالغ إزاء الوضع المحيط بمضيق باب المندب بمضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن من منظور أمن الطاقة ومن جوانب أخرى. يذكر أن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن شنوا هجوما على سفينة كانت تعبر المضيق يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم أفراد من الطاقم. وطلب تاكايتشي من بيزشكيان حث الحوثيين على ممارسة ضبط النفس. وأطلع بيزشكيان تاكايتشي على الوضع الحالي للمحادثات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز والتوقعات المستقبلية بشأن هذه القضية. وبحسب ما ورد، أوضح الرئيس الإيراني أن إيران تعمل على حل القضايا المتعلقة بمضيق باب المندب في الوقت الذي تجري فيه حوارا مع المملكة العربية السعودية. أصدرت محكمة سورية حكم الإعدام على الرئيس السابق بشار الأسد بتهم تشمل القتل وجرائم ضد الإنسانية. فقد أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن محكمة في العاصمة دمشق أصدرت الحكم يوم الثلاثاء. وقالت الوكالة إن 8 آخرين من بينهم شقيق الأسد الأصغر ومسؤولون كبار سابقون في حكومته صدرت بحقهم أيضا أحكام بالإعدام. يذكر أن النظام الاستبدادي في سوريا بقيادة الأسد انهار في ديسمبر كانون الأول عام 2024، وكانت البلاد تعيش حربا أهلية منذ عام 2011. وبدأت تظهر تحركات لمحاسبة الحكومة السابقة مع إعادة بناء سوريا. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 13 من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني.

في هذه النشرة: تقارير تفيد بزيارة بوتين للأراضي الشمالية، أكثر من 40 دولة تدعو إلى إخطار مسبق بتجارب إطلاق الصواريخ البالستية، تاكايتشي تحث بيزيشكيان على استعادة الملاحة الحرة والآمنة في مضيق هرمز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أفادت تقارير بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار الأراضي الشمالية اليابانية، وتسيطر روسيا على هذه الجزر بينما تدعيها اليابان. أصدرت أكثر من 40 دولة بما في ذلك اليابان والولايات المتحدة بيانا مشتركا يدعو جميع الدول إلى تقديم إخطار قبل 24 ساعة على الأقل، عندما تخطط لإطلاق صواريخ بالستية ومركبات إطلاق فضائية. ولم يذكر البيان الصادر يوم الثلاثاء اسم دولة بعينها، ولكنه بدا أنه جاء ردا على تجربة الصين لصاروخ استراتيجي يطلق من غواصة ويحمل رأسا حربيا وهميا في المحيط الهادئ الشهر الماضي. وجاء في البيان: لم تتبع أنشطة اختبار الصواريخ الأخيرة في منطقة المحيط الهادئ، لم تتبع الممارسات القياسية التي اعتمدتها معظم الدول لإخطار وتجنب التضارب في عمليات إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات والصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات ومركبات الإطلاق الفضائية. وأضاف البيان أن إجراء تجارب على صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية دون إخطار مسبق كاف وتفاصيل دقيقة أمر خطير ويخل بالسلام والأمن للدول المعنية القريبة من هذه التجارب. ومن بين الدول الأخرى التي أصدرت البيان كوريا الجنوبية وأستراليا وبريطانيا وفرنسا. هذا وأفادت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية بأن ممثل البلاد في مؤتمر نزع السلاح في جنيف قد أعرب عن المعارضة الشديدة للبيان المشترك الصادر عن أكثر من 40 دولة. فقد قال السفير الصيني لشؤون نزع السلاح لي تشي جيانغ في المؤتمر يوم الثلاثاء إن الصين أبلغت الولايات المتحدة ودولا أخرى مسبقا واتخذت تدابير حكيمة ومعقولة لضمان عدم إلحاق اختبارها الصاروخي الضرر بمصالح أي دولة. واستطرد قائلا إن البيان المشترك هو تلاعب سياسي نموذجي والصين ترفضه تماما. دخل قانون يعاقب على إتلاف العلم الوطني الياباني حيز التنفيذ يوم الخميس، وقدم مشروع القانون برعاية مشتركة من الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب تجديد اليابان بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي من أجل الشعب وحزب سانسي، وقد أقره البرلمان في يوليو تموز. ويعرف التشريع أو يعرف التشريع العلم بأنه شيء مادي مقبول اجتماعيا على أنه العلم الوطني لليابان، وينص على أن أعمال الإضرار العلني بالعلم أو إزالته أو تشويهه بطريقة تثير استياء أو اشمئزازا كبيرا يمكن معاقبتها بالسجن لمدة تصل إلى عامين أو بغرامة تصل إلى 200,000 ين أو حوالي 1,250 دولارا. وينص أيضا على أن تحديد ما إذا كان فعل معين يستوجب العقاب ستضمن فحص الفعل نفسه بموضوعية إلى جانب الوضع المحيط به وعوامل أخرى. وتضيف صياغة القانون أنه عند تطبيقه يلزم مراعاة عدم التعدي بصورة غير عادلة على الحريات والحقوق التي يكفلها الدستور للأفراد بما في ذلك حرية التعبير. وفي مداولات البرلمان أشار البعض إلى غموض نطاق الأفعال المعاقب عليها، وأعلنت وزارة العدل أنها ستطلع عامة الشعب على غاية القانون والأفعال التي يشملها، وأكدت أنها ستعمل على تطبيقه تطبيقا سليما.

الأديان، وشددت على أهمية ضمان الملاحة الحرة والآمنة عبر مضيق هرمز. وبدأت محادثاتهما في الساعة 4:20 من بعد ظهر يوم الأربعاء بتوقيت اليابان، واستمرت حوالي 20 دقيقة. وقال تاكيتشي إنه من الضروري تخفيف التوترات العسكرية الحالية وتهدئة الوضع المحيط بالممر المائي في أسرع وقت ممكن. ونقلت موقف اليابان القائل بأن الولايات المتحدة وإيران بحاجة إلى إجراء محادثات تتماشى مع مذكرة تفاهم حول إنهاء صراعهما والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا النووية وغيرها. وأخبر تاكيتشي بيزشكيان بأهمية استعادة الملاحة الحرة والآمنة دون أي رسوم إضافية، وحثته على مناقشة الأمر مع المجتمع الدولي بما في ذلك الدول التي تستخدم الممر المائي. كما أعرب تاكيتشي عن قلقها البالغ إزاء الوضع المحيط بمضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن من منظور أمن الطاقة ومن جوانب أخرى. يذكر أن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن شنوا هجوما على سفينة كانت تعبر المضيق يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم أفراد من الطاقم. وطلب تاكيتشي من بيزشكيان حث الحوثيين على ممارسة ضبط النفس. وأطلع بيزشكيان تاكيتشي على الوضع الحالي للمحادثات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز والتوقعات المستقبلية بشأن هذه القضية. وبحسب ما ورد، أوضح الرئيس الإيراني أن إيران تعمل على حل القضايا المتعلقة بمضيق باب المندب في الوقت الذي تجري فيه حوارا مع المملكة العربية السعودية. أصدرت محكمة سورية حكم الإعدام على الرئيس السابق بشار الأسد بتهم تشمل القتل وجرائم ضد الإنسانية. فقد أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن محكمة في العاصمة دمشق أصدرت الحكم يوم الثلاثاء. وقالت الوكالة إن 8 آخرين من بينهم شقيق الأسد الأصغر ومسؤولون كبار سابقون في حكومته صدرت بحقهم أيضا أحكام بالإعدام. يذكر أن النظام الاستبدادي في سوريا بقيادة الأسد انهار في ديسمبر كانون الأول عام 2024، وكانت البلاد تعيش حربا أهلية منذ عام 2011. وبدأت تظهر تحركات لمحاسبة الحكومة السابقة مع إعادة بناء سوريا. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 24
0: ونتعلم كيفية ذكر الأطعمة التي لا نحبها أو لا نأكلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم قام أحد نزلاء السكن كايتو الذي يعشق الطهي بإعداد الفطور. يبدو أنها وجبة إفطار يابانية تقليدية.
0: تعالوا إذن نسمع إلى حوار الدرس 24.
2: これ生卵ですか？
3: はい。
2: すみません。私、生卵は食べられません。
4: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆、大好きです。
0: إليكم المعاني.
1: على المائدة وجبة إفطار يابانية مكونة من أرز وحساء الميسو

0: والسمك المشوي وغيرها من الأطباق. وكايتو وتام يقولان كلمة التحية التي تقال قبل تناول الطعام.
1: إتاداكيماس.
2: لنأكل الآن.
0: المضيفة الروبوت هاروسان على مائدة الطعام تقول:
2: الطعام الياباني مفيد للصحة.
0: تام تسأل هاروسان:
2: هل هذا بيض نيئ؟
0: وهاروسان تجيب:
3: هاي.
2: نعم.
0: فتقول تام معتذرة:
2: آسفة.
3: أنا
2: لا أستطيع أن آكل البيض النيئ.
0: وكايتو يقول:
2: أهو كذلك؟ إذن أنت لا تحبين الناتو أيضا؟
0: هذه المرة تجيب تام مسرورة:
2: ناتو أعشقه. ناتو هو طعام يصنع بتخمير فول الصويا، وغالبا ما ينكه بصلصة الصويا المالحة ويؤكل مع الأرز الأبيض. يتسم بأنه لزج وله رائحة مميزة جدا، قد يجده البعض منفرا،
0: ولكن تام تعشق الناتو، أما أنا فلا أحبه.
2: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيئ. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأطعمة التي لا تحبونها أو لا تأكلونها. إليكم معاني الكلمات. هو البيض النيئ. يعني لا أستطيع أن آكل. أهم نقطة في هذا الدرس هي صيغة عدم القدرة من الفعل، كما أن نقول
4: تابيراريماسين،
2: لا أستطيع أن آكل. الفعل يأكل هو
4: تابيرو،
2: وصيغة المقدرة أي يمكن أن آكل هي
4: تابيراريرو،
2: ونفي
4: تابيراريرو
2: بأسلوب مهذب يكون هكذا
4: تابيراريماسين.
2: ندعوكم لحفظ هذا التعبير كما هو
4: تابيراريماسين،
0: لا أستطيع أن آكل، يعني تابيراريماسين.
2: نعم، أذكر الشيء الذي لا تأكلونه وأضيف بعده الحرف المساعد و، ثم قولوا
4: تابيراريماسين.
0: استمعوا ورددوا
4: تابيراريماسين. ناما تاماغو وا تابيراريماسين.
2: لنرى مثالا آخر. هذا حديث امرأة عن طعام ياباني لا تستطيع أن تأكله.
5: دوزو تاكسان تابيتي كوداساي.
3: سوميماسن، واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
2: إليكم المعاني.
5: دوزو تاكسان تابيتي كوداساي.
0: تفضلي كلي كثيرا.
4: دوزو
2: يعني تفضل.
4: تاكسان
2: يعني كثير.
4: تابيتي كوداساي
2: يعني كل من فضلك، وهو أسلوب الطلب، وعبارة عن صيغة ت من الفعل
4: تابيرو
2: أي يأكل، مضافا إليها
4: كوداساي.
3: سوميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
0: آسفة، أنا لا أستطيع أن آكل السمك النيئ.
4: سوميماسن
2: معناه هنا آسف.
4: واتاشي
2: يعني أنا.
4: ساشيمي
2: هو الساشيمي أو السمك النيئ.
0: استمعوا ورددوا.
4: ساشيمي وا تابيراريماسن. واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن. سوميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
2: تعالوا نذكر شيئاً آخر لا نستطيع أن نأكله. هناك من عنده حساسية ضد القرايدس. كيف نقول إننا لا نستطيع أن نأكله؟ القرايدس هو
4: إبي. إبي.
2: ولا تنسوا أن تقولوا أولاً سوميماسن للاعتذار.
5: سوميماسن واتاشي إبي وا تابيراريماسن. سوميماسن واتاشي إبي وا تابيراريماسن.
2: مثال آخر. كيف نقول إننا لا نأكل لحم الخنزير؟ لحم الخنزير هو
4: بوتانيكو. بوتانيكو.
1: すみません、私豚肉は食べられません。すみません、私豚肉は食べられません。
2: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير يكون مفيداً أن تحفظوه كما هو. وتعبير اليوم هو
6: いただきます.
2: هي كلمة التحية التي تقال قبل البدء في تناول الطعام، تعبيراً عن الشكر لمن أعده ولحقيقة أن هذه النعمة مسخرة لنا. وهناك من يضم كفيه أمام وجهه وهو يلفظ هذا التعبير. وبعد تناول الطعام نقول
6: ごちそうさまでした.
2: أيضاً تعبيراً عن الشكر. ندعوكم لحفظ العبارتين معاً.
6: いただきます。ごちそうさまでした.
0: والآن استمعوا ورددوا.
6: いただきます。ごちそうさまでした.
2: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
7: いただきます。日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません、私生卵は食べられません。そう、じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة، وموضوع اليوم هو الإفطار الياباني.
2: ما الذي يخطر على بالك يا رندا عند الحديث عن الإفطار الياباني؟
0: الوجبة التي وردت في الحوار، الأرز وحساء الميسو وشريحة السمك المشوي.
2: فعلاً الإفطار التقليدي في اليابان هو الأرز الأبيض والناتو ورقائق أعشاب نوري والمشمش الياباني المخلل والبيض إلى جانب السمك المشوي. ورغم أن البيض كان نيئاً في الحوار، فكثيراً ما يقدم البيض مشوياً أيضاً.
0: وماذا عن الطعام الغربي؟
2: هناك من يتناول الإفطار الغربي المكون من الخبز والبيض المشوي والعصير والقهوة.
0: وماذا عن الإفطار في الفنادق؟
2: في ريوكان أو النزل الياباني غالباً ما يكون الإفطار يابانياً تقليدياً. أما في الفنادق غربية الطراز فعادة ما يتاح الاختيار بين الإفطار الغربي والياباني، وعادة ما يضم البوفيه المفتوح أطعمة يابانية وغربية معاً.
0: ما أحلى البوفيه المفتوح الذي نستطيع أن نختار منه كل ما يحلو لنا.
2: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة تصاب تام بوعكة صحية، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 13 من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: تقارير تفيد بزيارة بوتين للأراضي الشمالية. أكثر من 40 دولة تدعو إلى إخطار مسبق بتجارب إطلاق الصواريخ البالستية. تاكايتشي تحث بيزيشكيان على استعادة الملاحة الحرة والآمنة في مضيق هرمز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أفادت تقارير بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار الأراضي الشمالية اليابانية، وتسيطر روسيا على هذه الجزر بينما تدعيها اليابان. أصدرت أكثر من 40 دولة بما في ذلك اليابان والولايات المتحدة بيانا مشتركا يدعو جميع الدول إلى تقديم إخطار قبل 24 ساعة على الأقل عندما تخطط لإطلاق صواريخ بالستية ومركبات إطلاق فضائية. ولم يذكر البيان الصادر يوم الثلاثاء اسم دولة بعينها، ولكنه بدا أنه جاء ردا على تجربة الصين لصاروخ استراتيجي يطلق من غواصة ويحمل رأسا حربيا وهميا في المحيط الهادئ الشهر الماضي. وجاء في البيان: لم تتبع أنشطة اختبار الصواريخ الأخيرة في منطقة المحيط الهادئ، لم تتبع الممارسات القياسية التي اعتمدتها معظم الدول لإخطار وتجنب التضارب في عمليات إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات والصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات ومركبات الإطلاق الفضائية. وأضاف البيان أن إجراء تجارب على صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية دون إخطار مسبق كاف وتفاصيل دقيقة أمر خطير ويخل بالسلام والأمن للدول المعنية القريبة من هذه التجارب. ومن بين الدول الأخرى التي أصدرت البيان كوريا الجنوبية وأستراليا وبريطانيا وفرنسا. هذا وأفادت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية بأن ممثل البلاد في مؤتمر نزع السلاح في جنيف قد أعرب عن المعارضة الشديدة للبيان المشترك الصادر عن أكثر من 40 دولة. فقد قال السفير الصيني لشؤون نزع السلاح لي تشي جيانغ في المؤتمر يوم الثلاثاء إن الصين أبلغت الولايات المتحدة ودولا أخرى مسبقا واتخذت تدابير حكيمة ومعقولة لضمان عدم إلحاق اختبارها الصاروخي الضرر بمصالح أي دولة. واستطرد قائلا إن البيان المشترك هو تلاعب سياسي نموذجي والصين ترفضه تماما. دخل قانون يعاقب على إتلاف العلم الوطني الياباني حيز التنفيذ يوم الخميس، وقدم مشروع القانون برعاية مشتركة من الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب تجديد اليابان بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي من أجل الشعب وحزب سانسي، وقد أقره البرلمان في يوليو تموز. ويعرف التشريع أو يعرف التشريع العلم بأنه شيء مادي مقبول اجتماعيا على أنه العلم الوطني لليابان، وينص على أن أعمال الإضرار العلني بالعلم أو إزالته أو تشويهه بطريقة تثير استياء أو اشمئزازا كبيرا يمكن معاقبتها بالسجن لمدة تصل إلى عامين أو بغرامة تصل إلى 200,000 ين أو حوالي 1,250 دولارا. وينص أيضا على أن تحديد ما إذا كان فعل معين يستوجب العقاب ستضمن فحص الفعل نفسه بموضوعية إلى جانب الوضع المحيط به وعوامل أخرى. وتضيف صياغة القانون أنه عند تطبيقه يلزم مراعاة عدم التعدي بصورة غير عادلة على الحريات والحقوق التي يكفلها الدستور للأفراد بما في ذلك حرية التعبير. وفي مداولات البرلمان أشار البعض إلى غموض نطاق الأفعال المعاقب عليها، وأعلنت وزارة العدل أنها ستطلع عامة الشعب على غاية القانون والأفعال التي يشملها،
وأكدت أنها ستعمل على تطبيقه تطبيقا سليما.

تحدثت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي عبر الهاتف مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وشددت على أهمية ضمان الملاحة الحرة والآمنة عبر مضيق هرمز. وبدأت محادثاتهما في الساعة 4:20 من بعد ظهر يوم الأربعاء بتوقيت اليابان، واستمرت حوالي 20 دقيقة. وقال تاكايتشي إنه من الضروري تخفيف التوترات العسكرية الحالية وتهدئة الوضع المحيط بالممر المائي في أسرع وقت ممكن. ونقلت موقف اليابان القائل بأن الولايات المتحدة وإيران بحاجة إلى إجراء محادثات تتماشى مع مذكرة تفاهم حول إنهاء صراعهما والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا النووية وغيرها. وأخبر تاكايتشي بيزشكيان بأهمية استعادة الملاحة الحرة والآمنة دون أي رسوم إضافية، وحثته على مناقشة الأمر مع المجتمع الدولي بما في ذلك الدول التي تستخدم الممر المائي. كما أعربت تاكايتشي عن قلقها البالغ إزاء الوضع المحيط بمضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن من منظور أمن الطاقة ومن جوانب أخرى. يذكر أن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن شنوا هجوما على سفينة كانت تعبر المضيق يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم أفراد من الطاقم. وطلب تاكايتشي من بيزشكيان حث الحوثيين على ممارسة ضبط النفس. وأطلع بيزشكيان تاكايتشي على الوضع الحالي للمحادثات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز والتوقعات المستقبلية بشأن هذه القضية. وبحسب ما ورد، أوضح الرئيس الإيراني أن إيران تعمل على حل القضايا المتعلقة بمضيق باب المندب في الوقت الذي تجري فيه حوارا مع المملكة العربية السعودية. أصدرت محكمة سورية حكم الإعدام على الرئيس السابق بشار الأسد بتهم تشمل القتل وجرائم ضد الإنسانية. فقد أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن محكمة في العاصمة دمشق أصدرت الحكم يوم الثلاثاء. وقالت الوكالة إن 8 آخرين من بينهم شقيق الأسد الأصغر ومسؤولون كبار سابقون في حكومته صدرت بحقهم أيضا أحكام بالإعدام. يذكر أن النظام الاستبدادي في سوريا بقيادة الأسد انهار في ديسمبر كانون الأول عام 2024، وكانت البلاد تعيش حربا أهلية منذ عام 2011. وبدأت تظهر تحركات لمحاسبة الحكومة السابقة مع إعادة بناء سوريا. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لحضراتكم نشرة

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 24
0: ونتعلم كيفية ذكر الأطعمة التي لا نحبها أو لا نأكلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم قام أحد نزلاء السكن كايتو الذي يعشق الطهي بإعداد الفطور. يبدو أنها وجبة إفطار يابانية تقليدية.
0: تعالوا إذن نسمع إلى حوار الدرس 24.
2: いただきます.
3: 日本食は健康にいいんですよ.
4: これ生卵ですか？
3: はい。
4: すみません。私、生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆、大好きです。
0: إليكم المعاني.
1: على المائدة وجبة إفطار يابانية مكونة من أرز وحساء الميسو والسمك المشوي وغيرها من الأطباق، وكايتو وتام يقولان كلمة التحية التي تقال قبل تناول الطعام.
2: いただきます.
0: لنأكل الآن.
1: المضيفة الروبوت هاروسان على مائدة الطعام تقول:
3: 日本食は健康にいいんですよ.
0: الطعام الياباني مفيد للصحة.
1: تام تسأل هاروسان:
4: これ生卵ですか؟
0: هل هذا بيض نيئ؟
1: وهاروسان تجيب:
3: هاي.
0: نعم.
1: فتقول تام معتذرة:
4: すみません.
0: آسفة.
4: 私生卵は食べられません.
0: أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيئ.
1: وكايتو يقول:
5: そう.
0: أهو كذلك؟
5: じゃあ納豆もダメ؟
0: إذن أنت لا تحبين الناتو أيضا؟
1: هذه المرة تجيب تام مسرورة:
4: ناتو大好きです.
0: ناتو أعشقه. ناتو هو طعام يصنع بتخمير فول الصويا، وغالبا ما ينكه بصلصة الصويا المالحة ويؤكل مع الأرز الأبيض. يتسم بأنه لزج وله رائحة مميزة جدا، قد يجده البعض منفرا،
1: ولكن تام تعشق الناتو، أما أنا فلا أحبه.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيئ.
4: 生卵は食べられません.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأطعمة التي لا تحبونها أو لا تأكلونها. إليكم معاني الكلمات:
6: 生卵
0: هو البيض النيئ،
6: 食べられません
0: يعني لا أستطيع أن آكل. أهم نقطة في هذا الدرس هي صيغة عدم القدرة من الفعل، كما أن نقول
6: تابيراريماسين،
0: لا أستطيع أن آكل. الفعل يأكل هو
6: تابيرو،
0: وصيغة المقدرة أي يمكن أن آكل هي
6: تابيراريرو،
0: ونفي
6: تابيراريرو
0: بأسلوب مهذب يكون هكذا
6: تابيراريماسين.
0: ندعوكم لحفظ هذا التعبير كما هو
6: تابيراريماسين،
1: لا أستطيع أن آكل يعني تابيراريماسين.
0: نعم، أذكر الشيء الذي لا تأكلونه وأضيف بعده الحرف المساعد و، ثم قولوا
6: تابيراريماسين.
1: استمعوا ورددوا
6: تابيراريماسين. 生卵は食べられません.
0: لنرى مثالا آخر. هذا حديث امرأة عن طعام ياباني لا تستطيع أن تأكله.
7: どうぞ たくさん 食べてください.
4: すみません 私 刺身は 食べられません.
0: إليكم المعاني.
7: どうぞ たくさん 食べてください.
1: تفضلي كلي كثيرا.
6: どうぞ
0: يعني تفضل.
6: تاكسان
0: يعني كثير.
6: تابيتي كوداساي
0: يعني كل من فضلك، وهو أسلوب الطلب وعبارة عن صيغة ت من الفعل
6: تابيرو
0: أي يأكل مضافا إليها
6: كوداساي.
4: سميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
1: آسفة، أنا لا أستطيع أن أكل السمك النيء.
6: سميません.
0: معناه هنا آسف.
6: واتاشي
0: يعني أنا.
6: ساشيمي
0: هو الساشيمي أو السمك النيء.
1: استمعوا ورددوا.
6: ساشيمي وا تابيراريماسن. واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن. سميません. واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
0: تعالوا نذكر شيئاً آخر لا نستطيع أن نأكله. هناك من عنده حساسية ضد القرايدس. كيف نقول إننا لا نستطيع أن نأكله؟ القرايدس هو
6: إبي. إبي.
0: ولا تنسوا أن تقولوا أولاً سميماسن للاعتذار.
4: سميماسن، واتاشي إبي وا تابيراريماسن. سميماسن.
0: مثال آخر، كيف نقول إننا لا نأكل لحم الخنزير؟ لحم الخنزير هو
6: بوتانيك. بوتانيك.
2: سميません. واتاشي بوتانيك وا تابيراريماسن. سميません.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير يكون مفيدا أن تحفظوه كما هو، وتعبير اليوم هو
6: いただきます.
0: هي كلمة التحية التي تقال قبل البدء في تناول الطعام، تعبيراً عن الشكر لمن أعده ولحقيقة أن هذه النعمة مسخرة لنا. وهناك من يضم كفيه أمام وجهه وهو يلفظ هذا التعبير. وبعد تناول الطعام نقول
6: ごちそうさまでした.
0: أيضاً تعبيراً عن الشكر. ندعوكم لحفظ العبارتين معاً.
6: いただきます。ごちそうさまでした.
1: والآن استمعوا ورددوا.
6: いただきます. ごちそうさまでした.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
8: いただきます.
3: 日本食は健康にいいんですよ.
4: これ生卵ですか?
3: はい。
4: すみません。 私、生卵は食べられません。
5: そう、じゃあ納豆もダメ?
4: 納豆、大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة، وموضوع اليوم هو الإفطار الياباني.
0: ما الذي يخطر على بالك يا رندا عند الحديث عن الإفطار الياباني؟
1: الوجبة التي وردت في الحوار، الأرز وحساء الميسو وشريحة السمك المشوي.
0: فعلاً، الإفطار التقليدي في اليابان هو الأرز الأبيض والناتو ورقائق أعشاب نوري والمشمش الياباني المخلل والبيض إلى جانب السمك المشوي. ورغم أن البيض كان نيئاً في الحوار، فكثيراً ما يقدم البيض مشوياً أيضاً.
1: وماذا عن الطعام الغربي؟
0: هناك من يتناول الإفطار الغربي المكون من الخبز والبيض المشوي والعصير والقهوة.
1: وماذا عن الإفطار في الفنادق؟
0: في ريوكان أو النزل الياباني غالباً ما يكون الإفطار يابانياً تقليدياً. أما في الفنادق غربية الطراز فعادة ما يتاح الاختيار بين الإفطار الغربي والياباني، وعادة ما يضم البوفيه المفتوح أطعمة يابانية وغربية معاً.
1: ما أحلى البوفيه المفتوح الذي نستطيع أن نختار منه كل ما يحلو لنا.

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تصاب تام بوعكة صحية، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 13 من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: تقارير تفيد بزيارة بوتين للأراضي الشمالية. أكثر من 40 دولة تدعو إلى إخطار مسبق بتجارب إطلاق الصواريخ البالستية. تاكايتشي تحث بيزيشكيان على استعادة الملاحة الحرة والآمنة في مضيق هرمز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أفادت تقارير بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار الأراضي الشمالية اليابانية، وتسيطر روسيا على هذه الجزر بينما تدعيها اليابان. أصدرت أكثر من 40 دولة بما في ذلك اليابان والولايات المتحدة بيانا مشتركا يدعو جميع الدول إلى تقديم إخطار قبل 24 ساعة على الأقل عندما تخطط لإطلاق صواريخ بالستية ومركبات إطلاق فضائية. ولم يذكر البيان الصادر يوم الثلاثاء اسم دولة بعينها، ولكنه بدا أنه جاء ردا على تجربة الصين لصاروخ استراتيجي يطلق من غواصة ويحمل رأسا حربيا وهميا في المحيط الهادئ الشهر الماضي. وجاء في البيان: لم تتبع أنشطة اختبار الصواريخ الأخيرة في منطقة المحيط الهادئ، لم تتبع الممارسات القياسية التي اعتمدتها معظم الدول لإخطار وتجنب التضارب في عمليات إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات والصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات ومركبات الإطلاق الفضائية. وأضاف البيان أن إجراء تجارب على صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية دون إخطار مسبق كاف وتفاصيل دقيقة أمر خطير ويخل بالسلام والأمن للدول المعنية القريبة من هذه التجارب. ومن بين الدول الأخرى التي أصدرت البيان كوريا الجنوبية وأستراليا وبريطانيا وفرنسا. هذا وأفادت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية بأن ممثل البلاد في مؤتمر نزع السلاح في جنيف قد أعرب عن المعارضة الشديدة للبيان المشترك الصادر عن أكثر من 40 دولة. فقد قال السفير الصيني لشؤون نزع السلاح لي تشي جيانغ في المؤتمر يوم الثلاثاء إن الصين أبلغت الولايات المتحدة ودولا أخرى مسبقا واتخذت تدابير حكيمة ومعقولة لضمان عدم إلحاق اختبارها الصاروخي الضرر بمصالح أي دولة. واستطرد قائلا إن البيان المشترك هو تلاعب سياسي نموذجي والصين ترفضه تماما. دخل قانون يعاقب على إتلاف العلم الوطني الياباني حيز التنفيذ يوم الخميس، وقدم مشروع القانون برعاية مشتركة من الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب تجديد اليابان بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي من أجل الشعب وحزب سانسي، وقد أقره البرلمان في يوليو تموز. ويعرف التشريع أو يعرف التشريع العلم بأنه شيء مادي مقبول اجتماعيا على أنه العلم الوطني لليابان، وينص على أن أعمال الإضرار العلني بالعلم أو إزالته أو تشويهه بطريقة تثير استياء أو اشمئزازا كبيرا يمكن معاقبتها بالسجن لمدة تصل إلى عامين أو بغرامة تصل إلى 100

ألف ين أو حوالي 1250 دولارا. وينص أيضا على أن تحديد ما إذا كان فعل معين يستوجب العقاب سيتضمن فحص الفعل نفسه بموضوعية إلى جانب الوضع المحيط به وعوامل أخرى. وتضيف صياغة القانون أنه عند تطبيقه يلزم مراعاة عدم التعدي بصورة غير عادلة على الحريات والحقوق التي يكفلها الدستور للأفراد، بما في ذلك حرية التعبير. وفي مداولات البرلمان أشار البعض إلى غموض نطاق الأفعال المعاقب عليها، وأعلنت وزارة العدل أنها ستطلع عامة الشعب على غاية القانون والأفعال التي يشملها، وأكدت أنها ستعمل على تطبيقه تطبيقا سليما.

تحدثت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي عبر الهاتف مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وشددت على أهمية ضمان الملاحة الحرة والآمنة عبر مضيق هرمز. وبدأت محادثاتهما في الساعة 4:20 من بعد ظهر يوم الأربعاء بتوقيت اليابان، واستمرت حوالي 20 دقيقة. وقال تاكايتشي أنه من الضروري تخفيف التوترات العسكرية الحالية وتهدئة الوضع المحيط بالممر المائي في أسرع وقت ممكن. ونقلت موقف اليابان القائل بأن الولايات المتحدة وإيران بحاجة إلى إجراء محادثات تتماشى مع مذكرة تفاهم حول إنهاء صراعهما والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا النووية وغيرها. وأخبر تاكايتشي بيزشكيان بأهمية استعادة الملاحة الحرة والآمنة دون أي رسوم إضافية، وحثته على مناقشة الأمر مع المجتمع الدولي بما في ذلك الدول التي تستخدم الممر المائي. كما أعربت تاكايتشي عن قلقها البالغ إزاء الوضع المحيط بمضيق باب المندب بمضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن من منظور أمن الطاقة ومن جوانب أخرى. يذكر أن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن شنوا هجوما على سفينة كانت تعبر المضيق يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم أفراد من الطاقم. وطلب تاكايتشي من بيزشكيان حث الحوثيين على ممارسة ضبط النفس. وأطلع بيزشكيان تاكايتشي على الوضع الحالي للمحادثات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز والتوقعات المستقبلية بشأن هذه القضية. وبحسب ما ورد، أوضح الرئيس الإيراني أن إيران تعمل على حل القضايا المتعلقة بمضيق باب المندب في الوقت الذي تجري فيه حوارا مع المملكة العربية السعودية. أصدرت محكمة سورية حكم الإعدام على الرئيس السابق بشار الأسد بتهم تشمل القتل وجرائم ضد الإنسانية. فقد أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن محكمة في العاصمة دمشق أصدرت الحكم يوم الثلاثاء. وقالت الوكالة إن 8 آخرين من بينهم شقيق الأسد الأصغر ومسؤولون كبار سابقون في حكومته صدرت بحقهم أيضا أحكام بالإعدام. يذكر أن النظام الاستبدادي في سوريا بقيادة الأسد انهار في ديسمبر كانون الأول عام 2024، وكانت البلاد تعيش حربا أهلية منذ عام 2011. وبدأت تظهر تحركات لمحاسبة الحكومة السابقة مع إعادة بناء سوريا. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: みなさん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 24
0: ونتعلم كيفية ذكر الأطعمة التي لا نحبها أو لا نأكلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم قام أحد نزلاء السكن كايتو الذي يعشق الطهي بإعداد الفطور. يبدو أنها وجبة إفطار يابانية تقليدية.
0: تعالوا إذن نسمع إلى حوار الدرس 24.
2: これ生卵ですか？
3: はい。
2: すみません。私、生卵は食べられません。
4: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆、大好きです。
0: إليكم المعاني.
1: على المائدة وجبة إفطار يابانية مكونة من أرز وحساء الميسو والسمك المشوي وغيرها من الأطباق، وكايتو وتام يقولان كلمة التحية التي تقال قبل تناول الطعام.
5: إتاداكيماس.
0: لنأكل الآن.
1: المضيفة الروبوت هاروسان على مائدة الطعام تقول:
0: الطعام الياباني مفيد للصحة.
1: تام تسأل هاروسان:
2: これ生卵ですか؟
0: هل هذا بيض نيء؟
1: وهاروسان تجيب:
3: هاي.
0: نعم.
1: فتقول تام معتذرة:
2: سميماسن.
0: آسفة.
2: واتاشي ناماتاماغو وا تابيراريماسن.
0: أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيء.
1: وكايتو يقول:
4: سو.
0: أهو كذلك؟
4: جا ناتو مو دامي.
0: إذن أنت لا تحبين الناتو أيضا؟
1: هذه المرة تجيب تام مسرورة:
2: ناتو دايسكي ديس.
0: ناتو أعشقه. ناتو هو طعام يصنع بتخمير فول الصويا، وغالبا ما ينكه بصلصة الصويا المالحة ويؤكل مع الأرز الأبيض. يتسم بأنه لزج وله رائحة مميزة جدا، قد يجده البعض منفرا،
1: ولكن تام تعشق الناتو، أما أنا فلا أحبه.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيء. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأطعمة التي لا تحبونها أو لا تأكلونها. إليكم معاني الكلمات. هو البيض النيء. يعني لا أستطيع أن آكل. أهم نقطة في هذا الدرس هي صيغة عدم القدرة من الفعل، كما أن نقول
6: تابيراريماسن،
0: لا أستطيع أن آكل. الفعل يأكل هو
6: تابيرو،
0: وصيغة المقدرة أي يمكن أن آكل هي
6: تابيراريرو،
0: ونفي
6: تابيراريرو
0: بأسلوب مهذب يكون هكذا
6: تابيراريماسن.
0: ندعوكم لحفظ هذا التعبير كما هو
6: تابيراريماسن،
1: لا أستطيع أن آكل، يعني تابيراريماسن.
0: نعم، أذكر الشيء الذي لا تأكلونه وأضيف بعده الحرف المساعد و، ثم قولوا
6: تابيراريماسن.
1: استمعوا ورددوا
6: تابيراريماسن. ناما تاماغو وا تابيراريماسن.
0: لنرى مثالا آخر. هذا حديث امرأة عن طعام ياباني لا تستطيع أن تأكله.
7: دوزو تاكسان تابيتي كوداساي.
2: سميماسن، واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
0: إليكم المعاني.
7: دوزو تاكسان تابيتي كوداساي.
1: تفضلي، كلي كثيرا.
6: دوزو
0: يعني تفضل،
6: تاكسان
0: يعني كثير،
6: تابيتي كوداساي
0: يعني كل من فضلك، وهو أسلوب الطلب وعبارة عن صيغة ت من الفعل
6: تابيرو
0: أي يأكل مضافا إليها
6: كوداساي.
2: سميماسن، واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
1: آسفة، أنا لا أستطيع أن أكل السمك النيء.
6: سميماسن
0: معناه هنا آسف.
6: واتاشي
0: يعني أنا.
6: ساشيمي
0: هو الساشيمي أو السمك النيء.
1: استمعوا ورددوا.
6: ساشيمي وا تابيراريماسن. واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن. سميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
0: تعالوا نذكر شيئاً آخر لا نستطيع أن نأكله. هناك من عنده حساسية ضد القرايدس. كيف نقول إننا لا نستطيع أن نأكله؟ القرايدس هو
6: إبي. إبي.
0: ولا تنسوا أن تقولوا أولاً سميماسن للاعتذار.
2: سميماسن، واتاشي إبي وا تابيراريماسن. سميماسن.
0: مثال آخر، كيف نقول إننا لا نأكل لحم الخنزير؟ لحم الخنزير هو
6: بوتانيك. بوتانيك.
3: سميماسن، واتاشي بوتانيك وا تابيراريماسن. سميماسن، واتاشي بوتانيك وا تابيراريماسن.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير يكون مفيدا أن تحفظوه كما هو، وتعبير اليوم هو
6: いただきます.
0: هي كلمة التحية التي تقال قبل البدء في تناول الطعام، تعبيراً عن الشكر لمن أعده ولحقيقة أن هذه النعمة مسخرة لنا. وهناك من يضم كفيه أمام وجهه وهو يلفظ هذا التعبير. وبعد تناول الطعام نقول
6: ごちそうさまでした.
0: أيضاً تعبيراً عن الشكر. ندعوكم لحفظ العبارتين معاً.
6: いただきます。ごちそうさまでした.
1: والآن استمعوا ورددوا.
6: いただきます. ごちそうさまでした.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: いただきます.
8: 日本食は健康にいいんですよ.
2: これ生卵ですか?
8: はい。
2: すみません。 私、生卵は食べられません。
4: そう、じゃあ納豆もダメ?
2: 納豆、大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة، وموضوع اليوم هو الإفطار الياباني.
0: ما الذي يخطر على بالك يا رندا عند الحديث عن الإفطار الياباني؟
1: الوجبة التي وردت في الحوار، الأرز وحساء الميسو وشريحة السمك المشوي.
0: فعلاً، الإفطار التقليدي في اليابان هو الأرز الأبيض والناتو ورقائق أعشاب نوري والمشمش الياباني المخلل والبيض إلى جانب السمك المشوي. ورغم أن البيض كان نيئاً في الحوار، فكثيراً ما يقدم البيض مشوياً أيضاً.
1: وماذا عن الطعام الغربي؟
0: هناك من يتناول الإفطار الغربي المكون من الخبز والبيض المشوي والعصير والقهوة.
1: وماذا عن الإفطار في الفنادق؟
0: في ريوكان أو النزل الياباني غالباً ما يكون الإفطار يابانياً تقليدياً. أما في الفنادق غربية الطراز فعادة ما يتاح الاختيار بين الإفطار الغربي والياباني، وعادة ما يضم البوفيه المفتوح أطعمة يابانية وغربية معاً.
1: ما أحلى البوفيه المفتوح الذي نستطيع أن نختار منه كل ما يحلو لنا.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تصاب تام بوعكة صحية، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 13 من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: تقارير تفيد بزيارة بوتين للأراضي الشمالية. أكثر من 40 دولة تدعو إلى إخطار مسبق بتجارب إطلاق الصواريخ البالستية. تاكايتشي تحث بيزيشكيان على استعادة الملاحة الحرة والآمنة في مضيق هرمز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أفادت تقارير بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار الأراضي الشمالية اليابانية، وتسيطر روسيا على هذه الجزر بينما تدعيها اليابان. أصدرت أكثر من 40 دولة بما في ذلك اليابان والولايات المتحدة بيانا مشتركا يدعو جميع الدول إلى تقديم إخطار قبل 24 ساعة على الأقل عندما تخطط لإطلاق صواريخ بالستية ومركبات إطلاق فضائية. ولم يذكر البيان الصادر يوم الثلاثاء اسم دولة بعينها، ولكنه بدا أنه جاء ردا على تجربة الصين لصاروخ استراتيجي يطلق من غواصة ويحمل رأسا حربيا وهميا في المحيط الهادئ الشهر الماضي. وجاء في البيان: لم تتبع أنشطة اختبار الصواريخ الأخيرة في منطقة المحيط الهادئ، لم تتبع الممارسات القياسية التي اعتمدتها معظم الدول لإخطار وتجنب التضارب في عمليات إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات والصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات ومركبات الإطلاق الفضائية. وأضاف البيان أن إجراء تجارب على صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية دون إخطار مسبق كاف وتفاصيل دقيقة أمر خطير ويخل بالسلام والأمن للدول المعنية القريبة من هذه التجارب. ومن بين الدول الأخرى التي أصدرت البيان كوريا الجنوبية وأستراليا وبريطانيا وفرنسا. هذا وأفادت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية بأن ممثل البلاد في مؤتمر نزع السلاح في جنيف قد أعرب عن المعارضة الشديدة للبيان المشترك الصادر عن أكثر من 40 دولة. فقد قال السفير الصيني لشؤون نزع السلاح لي تشي جيانغ في المؤتمر يوم الثلاثاء إن الصين أبلغت الولايات المتحدة ودولا أخرى مسبقا واتخذت تدابير حكيمة ومعقولة لضمان عدم إلحاق اختبارها الصاروخي الضرر بمصالح أي دولة. واستطرد قائلا إن البيان المشترك هو تلاعب سياسي نموذجي والصين ترفضه تماما. دخل قانون يعاقب على إتلاف العلم الوطني الياباني حيز التنفيذ يوم الخميس، وقدم مشروع القانون برعاية مشتركة من الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب تجديد اليابان بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي من أجل الشعب وحزب سانسي، وقد أقره البرلمان في يوليو تموز. ويعرف التشريع أو يعرف التشريع العلم بأنه شيء مادي مقبول اجتماعيا على أنه العلم الوطني لليابان، وينص على أن أعمال الإضرار العلني بالعلم أو إزالته أو تشويهه بطريقة تثير استياء أو اشمئزازا كبيرا يمكن معاقبتها بالسجن لمدة تصل إلى عامين أو بغرامة تصل إلى 200,000 ين أو حوالي 1,250 دولارا. وينص أيضا على أن تحديد ما إذا كان فعل معين يستوجب العقاب ستضمن فحص الفعل نفسه بموضوعية إلى جانب الوضع المحيط به وعوامل أخرى. وتضيف صياغة القانون أنه عند تطبيقه يلزم مراعاة عدم التعدي بصورة غير عادلة على الحريات والحقوق التي يكفلها الدستور للأفراد بما في ذلك حرية التعبير. وفي مداولات البرلمان أشار البعض إلى غموض نطاق الأفعال المعاقب عليها، وأعلنت وزارة العدل أنها ستطلع عامة الشعب على غاية القانون والأفعال التي يشملها.

تحدثت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي عبر الهاتف مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وشددت على أهمية ضمان الملاحة الحرة والآمنة عبر مضيق هرمز. وبدأت محادثاتهما في الساعة 4:20 من بعد ظهر يوم الأربعاء بتوقيت اليابان، واستمرت حوالي 20 دقيقة. وقال تاكايتشي إنه من الضروري تخفيف التوترات العسكرية الحالية وتهدئة الوضع المحيط بالممر المائي في أسرع وقت ممكن. ونقلت موقف اليابان القائل بأن الولايات المتحدة وإيران بحاجة إلى إجراء محادثات تتماشى مع مذكرة تفاهم حول إنهاء صراعهما والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا النووية وغيرها. وأخبر تاكايتشي بيزشكيان بأهمية استعادة الملاحة الحرة والآمنة دون أي رسوم إضافية، وحثته على مناقشة الأمر مع المجتمع الدولي بما في ذلك الدول التي تستخدم الممر المائي. كما أعربت تاكايتشي عن قلقها البالغ إزاء الوضع المحيط بمضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن من منظور أمن الطاقة ومن جوانب أخرى. يذكر أن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن شنوا هجوما على سفينة كانت تعبر المضيق يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم أفراد من الطاقم. وطلب تاكايتشي من بيزشكيان حث الحوثيين على ممارسة ضبط النفس. وأطلع بيزشكيان تاكايتشي على الوضع الحالي للمحادثات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز والتوقعات المستقبلية بشأن هذه القضية. وبحسب ما ورد، أوضح الرئيس الإيراني أن إيران تعمل على حل القضايا المتعلقة بمضيق باب المندب في الوقت الذي تجري فيه حوارا مع المملكة العربية السعودية. أصدرت محكمة سورية حكم الإعدام على الرئيس السابق بشار الأسد بتهم تشمل القتل وجرائم ضد الإنسانية. فقد أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن محكمة في العاصمة دمشق أصدرت الحكم يوم الثلاثاء. وقالت الوكالة إن 8 آخرين من بينهم شقيق الأسد الأصغر ومسؤولون كبار سابقون في حكومته صدرت بحقهم أيضا أحكام بالإعدام. يذكر أن النظام الاستبدادي في سوريا بقيادة الأسد انهار في ديسمبر كانون الأول عام 2024، وكانت البلاد تعيش حربا أهلية منذ عام 2011. وبدأت تظهر تحركات لمحاسبة الحكومة السابقة مع إعادة بناء سوريا. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 24
0: ونتعلم كيفية ذكر الأطعمة التي لا نحبها أو لا نأكلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم قام أحد نزلاء السكن كايتو الذي يعشق الطهي بإعداد الفطور. يبدو أنها وجبة إفطار يابانية تقليدية.
0: تعالوا إذن نسمع إلى حوار الدرس 24.
2: これ生卵ですか？
3: はい。
2: すみません。私、生卵は食べられません。
4: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆、大好きです。
0: إليكم المعاني.
1: على المائدة وجبة إفطار يابانية مكونة من أرز وحساء الميسو والسمك المشوي وغيرها من الأطباق. وكايتو وتام يقولان كلمة التحية التي تقال قبل تناول الطعام.
5: إتاداكيماس.
0: لنأكل الآن.
1: المضيفة الروبوت هاروسان على مائدة الطعام تقول:
3: نيهونشوكو وا كينكو ني إين ديسو يو.
0: الطعام الياباني مفيد للصحة.
1: تام تسأل هاروسان:
2: كوري ناماتاماغو ديسكا؟
0: هل هذا بيض نيء؟
1: وهاروسان تجيب:
3: هاي.
0: نعم.
1: فتقول تام معتذرة:
2: سميماسن.
0: آسفة.
2: واتاشي ناماتاماغو وا تابيراريماسن.
0: أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيء.
1: وكايتو يقول:
4: سو.
0: أهو كذلك؟
4: جا ناتو مو دامي.
0: إذن أنت لا تحبين الناتو أيضا؟
1: هذه المرة تجيب تام مسرورة:
2: ناتو دايسكي ديس.
0: ناتو أعشقه. ناتو هو طعام يصنع بتخمير فول الصويا، وغالبا ما ينكه بصلصة الصويا المالحة ويؤكل مع الأرز الأبيض. يتسم بأنه لزج وله رائحة مميزة جدا، قد يجده البعض منفرا،
1: ولكن تام تعشق الناتو، أما أنا فلا أحبه.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيء. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأطعمة التي لا تحبونها أو لا تأكلونها. إليكم معاني الكلمات. هو البيض النيء. يعني لا أستطيع أن آكل. أهم نقطة في هذا الدرس هي صيغة عدم القدرة من الفعل، كما أن نقول
6: تابيراريماسن،
0: لا أستطيع أن آكل. الفعل يأكل هو
6: تابيرو،
0: وصيغة المقدرة أي يمكن أن آكل هي
6: تابيراريرو،
0: ونفي
6: تابيراريرو
0: بأسلوب مهذب يكون هكذا
6: تابيراريماسن.
0: ندعوكم لحفظ هذا التعبير كما هو
6: تابيراريماسن.
1: لا أستطيع أن آكل يعني تابيراريماسن.
0: نعم، أذكر الشيء الذي لا تأكلونه وأضيف بعده الحرف المساعد و، ثم قولوا
6: تابيراريماسن.
1: استمعوا ورددوا
6: تابيراريماسن. ناما تاماغو وا تابيراريماسن.
0: لنرى مثالا آخر. هذا حديث امرأة عن طعام ياباني لا تستطيع أن تأكله.
7: دوزو تاكسان تابيتي كوداساي.
2: سميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
0: إليكم المعاني.
7: دوزو تاكسان تابيتي كوداساي.
1: تفضلي كلي كثيرا.
6: دوزو
0: يعني تفضل.
6: تاكسان
0: يعني كثير.
6: تابيتي كوداساي
0: يعني كل من فضلك، وهو أسلوب الطلب وعبارة عن صيغة ت من الفعل
6: تابيرو
0: أي يأكل مضافا إليها
6: كوداساي.
2: سميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
1: آسفة، أنا لا أستطيع أن آكل السمك النيء.
6: سميません.
0: معناه هنا آسف.
6: واتاشي
0: يعني أنا.
6: ساشيمي
0: هو الساشيمي أو السمك النيء.
1: استمعوا ورددوا.
6: ساشيمي وا تابيراريماسن. واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن. سميません. واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
0: تعالوا نذكر شيئاً آخر لا نستطيع أن نأكله. هناك من عنده حساسية ضد القرايدس. كيف نقول إننا لا نستطيع أن نأكله؟ القرايدس هو
6: إبي. إبي.
0: ولا تنسوا أن تقولوا أولاً سميماسن للاعتذار.
2: سميماسن. واتاشي إبي وا تابيراريماسن. سميماسن.
0: مثال آخر، كيف نقول إننا لا نأكل لحم الخنزير؟ لحم الخنزير هو
6: بوتانيك. بوتانيك.
5: سميません. واتاشي بوتانيك وا تابيراريماسن. سميません. 私、豚肉は食べられません。
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير يكون مفيدا أن تحفظوه كما هو. وتعبير اليوم هو
6: いただきます。いただきます。
0: هي كلمة التحية التي تقال قبل البدء في تناول الطعام تعبيراً عن الشكر لمن أعده ولحقيقة أن هذه النعمة مسخرة لنا. وهناك من يضم كفيه أمام وجهه وهو يلفظ هذا التعبير. وبعد تناول الطعام نقول
6: ごちそうさまでした.
0: أيضاً تعبيراً عن الشكر. ندعوكم لحفظ العبارتين معاً.
6: いただきます。ごちそうさまでした.
1: والآن استمعوا ورددوا.
6: いただきます. ごちそうさまでした.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
8: いただきます.
3: 日本食は健康にいいんですよ.
2: これ生卵ですか?
3: はい。
2: すみません。私、生卵は食べられません。そう、じゃあ納豆もダメ？納豆、大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة، وموضوع اليوم هو الإفطار الياباني.
0: ما الذي يخطر على بالك يا رندا عند الحديث عن الإفطار الياباني؟
1: الوجبة التي وردت في الحوار، الأرز وحساء الميسو وشريحة السمك المشوي.
0: فعلاً، الإفطار التقليدي في اليابان هو الأرز الأبيض والناتو ورقائق أعشاب نوري والمشمش الياباني المخلل والبيض إلى جانب السمك المشوي. ورغم أن البيض كان نيئاً في الحوار، فكثيراً ما يقدم البيض مشوياً أيضاً.
1: وماذا عن الطعام الغربي؟
0: هناك من يتناول الإفطار الغربي المكون من الخبز والبيض المشوي والعصير والقهوة.
1: وماذا عن الإفطار في الفنادق؟
0: في ريوكان أو النزل الياباني غالباً ما يكون الإفطار يابانياً تقليدياً. أما في الفنادق غربية الطراز فعادة ما يتاح الاختيار بين الإفطار الغربي والياباني، وعادة ما يضم البوفيه المفتوح أطعمة يابانية وغربية معاً.
1: ما أحلى البوفيه المفتوح الذي نستطيع أن نختار منه كل ما يحلو لنا.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تصاب تام بوعكة صحية، فكونوا معنا.